0: Selam. Selam. Sem Allah. Merhaba, merhaba. Okay. Ras sematen am Barkes, ne, so gat man das an eine Kurmetik nichts sagen. Gerät an Hatatku, Hedjigen, Gashana, Futsum Sahle, aber Mesmerallo. Futsum Kami Hadirka.
1: صباح صباح جوني،
0: مرحبا، أو ده أمت كم يحلفوا؟
1: أو ده عمت متشمنا سدتها، أو ده عمت كوين ده أمبر صباح حليفو صباح حليفو
0: سناي سلازي كابتي أو ده أمت حلفنا يلوم عنتي كندي أرسنا مبل 5 عمت ورك أوي بليو من مسرات بيت متصوراي حجي بزعبازو قداي زي أب إرترا يكون أب استفلا لي بوتاتات كتات أمبيلوس بوزح مقلق ساتون كقبورو نيريو كلمي أو مجمارنا منالبات 7 شدشتن نديو تمسريتو أو اسك قرب كملسك أبيناي بوليتيكاوي وتهدراوي محبراو كنتاتيو أبتي 7 شدشتن أبيناي هموتيو زي بيت متصورا كمسرات تجميرو
1: اوكي قديمة سمعتي ده هاي ارتان قادم كبابي ان كوا نفذ بن لو قاسب صحنا داولكو اغرتي ريديو ده هاي ارتان تي تغبروا حزبنا ده هاي نركب حبلتان نركب تغبروا صراح مسغانا يبصحكم ምናልባት ቅድሚ ናታ ናይ ኣበይናይ ኩነታት ቤት ትምህርቲ ሰውራ ተጀሚሩ ትብል ኩሉ ግዜ ኣነ ብዛዕባ ኣብዚ ዘመናዊ ታሪክና ብዛዕባ ሰውራ ኤርትራ ክዝረብ ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ወታደራዊ ግጥማት ወታደራዊ ዓወታት ጌርካ ክዝረብ ሰሚዐ ግን ሰውራ ኤርትራ كله تناوي سر بتحاوز خانة صورة من بارو أوش تتي 3 عمت كأني أب مهنات هاجر هاجر أو نتن أم مهنات حد نت إرتا يعني أب مخيار التحساس با أب بحلاوي يكون أب كبرتاتنا أزي عزز تراز تسعوة مخانو كل جزية كن زنقع زي بلنا نجر ويلا كم حافشاوي تنكيفة بيت مرتي سورة مسكرم 7 شدشتن زقر مكا تي زنبرا شعقنا تاسي أزيو سحلالخي تهدراوي قدمات أب مهنات حدش دجن كتاب حلفي زباقون بارفي قنا تتي أب زبلول زنبالة تنكر كنتا إيو إذا حساب كم دكي تغل كيلو قبراو من زخانة مالك زخان تاي زرئنا زباو گمبار کینو ادماس کیدو نتانای صباح ایرترا بتیتن بمبان کن هانتان کم زین خل تردیو اتم نای صباح فرز خونو صانات من سات تم مهار لوم صباح مقبلتی هاجر انا نستقینا بتمرت طرحینا ان هانتان خل کبزبل عمیو طموح تبجسو أبسن كركونة مسرته من البعض أبسح الجميع رخون مركين أخيدو خاني ولا أبدأ جوزيو أب بحث أب سودان بحال كسلا بحال كدارف بحال بور سودان وين بيتمر أبيات بيتمر سورة كمسرت دخالي لذي أبا أنت سيو ኩርኩነታት ዝጀመረ ግንከዓ نزنای لومی زلنایو اپن سایرسان خورو زلناوید مسرت زخونه حیال حیل حسابات ابای تاخانی بگوری لومی حمس حمد نزکرولو زلنا خونه کوینو نرخوا مالتی لذی زی نیروتی حفشاو امسا سرتو نالبات تابزی نای لومی زلنا زيادة أنت كنت بيت كل ساعة سوا ونجرو زو علو أنت حاوس وما نيرم تفهم زيادة ما كرنيرو بين لحن أبتي بعل مدوات مساعة ناوين كا زيادة مطينا
0: أوه طبعا لخ حجي أنا أنت عدلي نسو أبتي سب عن شو ديستانسي من البات أو شعو أزيم هس أنا زنورو زيت ولدو حجي تمليس كخطر يا أخي اللي خاسي بفلا يبتو وتها دراوي كناتات نعيق تقلت اللي دلي نيري بزيك أنتي نيرن شو عك تماتات أنتي تريفن نيرن زيادة نس أنت أبك ربع زنورو تلو أواني مونيرو كمي غيرو تحسب مش شعبة مرتي أبرخان مقام مالتي من عطس بزيك أسمرا بات بارنتو عسب قل ختمان تزي كوينو أوكي سبع شوعات دين وتن بع الكرن مع ال وتباع الخد كم حرة ولا من الفرعون لازم كدميو حدا عمتي مو شعوس تصفى زيادة بانانا ينتنز نورولوس كم يجري شعوت حساب مسيو أو بتمرتي شعوس تأخذ حسب من البات كل سب كان عقمهن ناب وتهدر أو إمكا زلك كان برد نسرع نسأل إمس عاريوس لازم كم يلي تحساب مسيو
1: No, in fact, أنا كموي كون كون تناتي ربليك سبعة عشر ديستانسي جنا زبعمبار على الساحل مارسي زت بلوزل لخا نعم مهرار كتماتاتي هينبرن
0: هينبرن
1: قطع جنا أمت هينبرن دحاري ودحري سبعة عشر عتن جنبات يو زمت زي كالي تقول زل خم عبالي تا فلذي أب أفدق نزمت نيرنا كبهال أي كالنيو غانا بتن بتن في ناي كنا تحد حد زنور اللو ودوا وجباء مكرابة زنور اللو كوتاس ناتنت قريبو ديو ديهرو قال او خوينو دين تطمح انت اينيرو كنتي اكل عودتات مايتي يوتنس ماي سوراوي متكال تكالا تفلالي مانيفاكتشرين اناي نقحات مدبات ماي حزباوي ودابيتات مدبات كله تتحيزو ابزقوان زي زياده فحفحلو عادير لزنبره الذي في مسرت أو هنسي معنا أنا أب حدا صن كركنتا جانا أمتنا هي تاش مزينة بورلو توقف بتحري أخاني زغت سلام على تنيو هدي نتي أب أخدك زغت إحنا لو تبي تمسورة وين قد سنيري لحرام سنساحمنا وين بزلع عليه زغت سلام لخنتاتنا نري الذي مس محرار زي محرار غانا اب يوزبل قال ماي صوره كنت اتعب زي نبرنا لي تمسلت
0: بو غرم كمتي اقدم كذا تنبحكايو بفلاي اوز نبرون استساتفو مهران قال اوكي نيلو ما انت مدبنا يكونن مبل خمس عمت دي ورقاوي بليخ بعال سلازي سلام انتي زبعل زلو انتي هاتو ابي ارتاس بزح نغرات تغيرن سلازي تاقند حساب سلام انتي حج مبال 5 عامات ان فاكت قل سلنتي سلاز هنا حج زبعل زلو تاي تعلامه
1: هو حجين قصري وين 5 عامات بالكات احزي كون عادتي ذكرلو فاكت ان غرمه قداي أجي حمسة سلة قولة راح يكون أبز حالف قديوي من أحسر طعام من أحسر عن حمشة طعام من أتبالي من الوقت أبدأ قيو تاشم زينة برنمبر أوشتي بوانو زكاة الصنح بداي تي علاماتات قينم تاريو حادة نتي من خورنا كل ما يداوز خواني الرشوع زت أمته رأي زنك له زبا وقنبار نزي نمقلحو ويكاني نمن صبراو حد خابتي كلاماتاتيو قال أب شعو أب حران حوس حران مريتي إذبرا كمونا وصائي زباهم بار تي تاريخاوي أما عباب لا نايت بيت مرتي زخودو خيدي نمن سنادن نورستن متحل لافن كم كلا علامة نايزي زخرزي تخالي تي كل صحة سباوي شنخويو بمن قد تمرتي نتي قبرن حساب ان من زمات محفرة وفتحن من قاس ان تخلو زلنا شعوز تخلنا وحجون نقول تخلو زلنا سرعة تمرتنا نحن مبوك ولاوي مبقس غيرو نبزح لنا تناز قلز فلسف الناوي تمرتي نعوون زيادة من صبراقون كمتتي أرستنايتي بحال زبلو زولو تيمان تايو عزوز زخرين حدش وفري انسات هاجر زبل لذي نمزكارو تراح زي كونسي نتي زخرنايو بحجيخ نابي أب زبلوين نزين مدمقاموين حد علامائيو قالت مس تم في تبيت مرتن وعلو أبجزي سوران دحرنات منتن مالت مال اللومن أبوز فوري وتماهرون زبر كتو ويزبر كتو زلون نزوين نمغلحيو لومي أب كل صلاتات ومنستريتاتنا إيرترا أبالاك بيت مرت سورا زي بلو أي تركبني خا تا تصدقتي أبنت نايزي منستر دكتور حليمة زي حان تقابهم ويكاب أبالاك بيت مرت سورا زي مبارتيا لومي تي أبو أهدي لازجر مرتو تمرتي ناب درجة PhD وي دكتور نت دايبوس منستر وين بقي على قالوا تون بزحتها بتفعل عليه صلاة صلاة بدرجة حدا في نسور حجلو نازوين أقول لك كان ترى أم نصبح وين نمزخ خارج علمن زخريو الزخر
0: تبو قال لك أبتقى حتم لحسب كو حدرو مليس كيما لها لذي بيتمت صورة تي كمسرت كله تقند حل من رأين انتاي كم زنبرة عن توي قلت قالنا نيركا حجي أب وان برثا وقالسن أب بلحرقو لحرنا سألنثن أب زحج زلون تيراناي أبالاتنا بيتمت صورة أب كل مريات قليو تقيس كيما لها لذي كساب كنديو تزنبرة شو عمرب أب برثا وقالسن لحرنا سألنثن جبراو خون كيلو اتي او زنبره متحلين فقرن توفاينت نهاجر كان كساب كنديك حجي الو بخمي كنا مصاول سات كان محالفو نخل
1: هو زي حجي بسفل عليه ملك ويفتن على لندن قال لي ام وين بمصحف درجه بقيعمالو التوم أبو استمهرو بجكاتي أكاديمية ونجر تي بحد حدوم فوتر و فقري حد النت بس أي النت نالوات نسوم كبزوه هلو حنتي قال تمثل جن عباية رقم زلوه دك عباية دستي تبا هيلو ميزوعو زي تي قالات زي كونه أو كبينا إذا دستيزي دنبرهم فقري كابينا كبابينا إرفا مزيهم بزي قدس كم حفتن حوون كوينهم دفوت أروو مخا أبتي قعزو مهنات هاقرم هاقراو النتن عبي إجام زلو زي بقول حنو ريو نقاري كالي أبو قزي سورا كم أنت عشان خم أبن الزقلس أب سمانيا أربعة مثلني وفرا وفيرم نيرم أملو دهري مسمر بمخاط مدفع ما هاي منة أم كياد زبنا ورم تراوين عبي بدحري يوم تريناوين أب أكاديمي نقوله أب أب أب تبابو سرح حي الأير نساء أب حي البحر نساء أب منستريتات نساء أب كله أني بتشعو كم حساب استبقسة نتانا يتباح إرطا ريوم زبقسو سبا لومي بتفريب بجبتي ريوالو حدا كابتي أبزي دقوين كنقبرو نحاسم تاعي أبزها اللو أهلو بيت مستوقر عدنا بره كمي جيركا حجوين نتوزلو عامي أبتي وشتت كوميونيتي أبدقى زولي يقول إرتاوين أبر كتوقو حلاف النوتو يسكم مقباري لذي إزي نقبرو زولينا زخروين كمي جيرنا نابتن ولو دسات حدش تي نحلفو أبزبل من أربعة تابت مدبات مش مثلاً نحن بينا نعوقو كآلي بزبل نايو وين قلفتنا تابت الله
0: أوكي من أربعة أبيت مصورات راح تكوني أبزح أب تاريخ ناي صورة إرترا أب تقارلتي زقر مني كسا حجون بزح مجلس زي رخوب كله أبع بوغاني زبلو نبل زوم شعوف أنات نعيشتو ولدو من سيات زنوبرو أب حد كروف زخنا خبابي ناي وقئن ورا وقئن مثل اللي زي بلو كوتاس حد قلعة بتعلمي أم زنمرة أوان أب حد خبابي مچو أخواهو نايت مهرتي كروف ولدي كئل أبزي أم عبيهم أب برخان أب عنددان مزح حجي زمناوي نريو كسان أبيناي كونسات كعب خلاله تخباب إنتايك مسلاله زبل أبقمت أتيخا نزو كله كونسات أب محبراوي تبولو مخناتو سدرو أمي اللون سدرو أمي كخالون تلو أبو أمنا ديوم أبزحت أمي اللون أبو أبو خانا ديخانكا أب تعزمي زاد ليكا نزو كل تتعوي رومقل أب سنة أمراوي تأقامات كسعب زخيل قل بزح حيتريني خمو كما يكون خون زخيل ما نعطوه أبزسي بزخون يكون زقات موقع العانا يزخون يكون نايس درابي تتساقم قال يكون عزيز هسه لذلك أب إرتراوين أب تمسورة زعبيو فلايك أم كلاي تقارلتن ديقن أب تمسورة بتقوانتي أب تي وان هسألنوتهم كما يلم يمسب خون خيلهم
1: هو سورة إرترا بزح دينك زهانو نقرات زحا أفن ديو من الوقت نسخاوين خبابي توتا تفلت ايخا عنوين فلت اي جي تي نت نقرات مقبال نتي زنبري ማሕበራዊ ህይወት ናይ ብዙሕ ነገራት ወዲ ሰብ ዘድልይዎ ነገር ካብኡ ዝረሓቕሉ ኣትሞስፌር ወይ ኩነት ኮይንካ ትምህርቲ ከመይ ይርዳእካ ኢልካ ውን ተሓስብኻ። ግን እቲ ብኡ ተፈጢሩ ዝነበረ ሃዋህ እቶም ኣለይቲ እቶም መምሃራን እቲ ኣብኡ ዝነበረ ፍቕሪ ካልእ ንስዩ ዓለሞም ገይሮሞ ደቃ ነዚ ክመሃር ኣሎ ነይሩ እንዲ ብዙሕ ታሽሙ ኣብኡ ብሕልፍቶም ጉቡዝ ዝበሉ 14-15 ዝኾኑ ክንጋደል ክንከይድና ንዋኣይ ትጋደልኒኻ ኣብኡ መዓት ዕላል እዩ ዘሎ። እዚ እንታይ እዩ እቲ ባዕሉ እቲ መንእሰይ ወይ እቲ ተማሃራይ ብቆንዱ ከዓኒ እቲ ውድብ ተሓላፍነት ዝወሰደ ተዓንቶዩ ዝበልናዮ ራእይ ኣብ ቅድሚኡ ቐሚጥዎ ስለ ዝነበረ ነዚኦም ቆልዑ እዚኣቶም ምስ ኩሉ ዘሎ ፀገም ከመይ ጌርካ ናይ ፅባሕ ሰብ ትገብሮም ብእምነት ዝሰርሓሉ ስለ ዝነበረ ሓደ ንሱ እዩ። እቶም ቆልዑ ግን ምናልባት ትዕላል ምስኦም ክትዕልል ከላ በቃ ንሶም እዮም ኣቦኦም ኣዲኦም ገሊገዚስ ኩሉ እዚኦም ኣብቲ ከባቢኦም ዘለዉ ተጋደልቲ እዮም። ከምኡ ሕቶ እውን ምስ ኩሉ ሕሶሙ ቦታ ኣይነበሮን። ኣብ መወዳእታ እንታይ ካ ትብል እቲ ሰውራ ኤርትራ ፈጢርዎ ዘሎ ዝነበረ ባይታ ነቲ ንእሽተ ይኹን ነቲ ዓብዪ ናብ ኣብ ሓደ ዘይንቡር ነገር ንቡር ምፍጣር ወይ ከዓኒ ሓድሽ ነገር ብኡየ ከዓ እንተይ መእተዊ ሰውራ ኤርትራስ በቲ ልክዕ መልበፂኡ ክግለፅ ኣለዎ። ሰባት ኣብ ምቕያር ዝነበሮ ተራ ኣተሓሳስባ ኣብ ምቕያር ዝነበሮ ኣስተዋፅኦ ኣዝዩ ዓብዩ። ስለዚ ብደገ ኮይንካ ምስ ገለ ነገራት ኣናፃፂርካ ክትሪኦ ከለካ ክርዳእካ ውን ኣይክእልን እዩ። ነቲ ዘሎ ነቲ ዝነበረስ ኣብኡ ከይድካ ወይ ርኢኻ ወይ ከዓ ንዕኡ ከም ዘለዎ ተቐቢልካ ጥራሕ ምስ ትኸይድ ወይ ምስ ትሪኦ ጥራሕ እዩ ክርዳእካ ትኽእል። ስለዚ ኣብዘይ ንቡር ኩነታት ግን ከዓኒ ፍረ ዘፍረየሉ ጉዕዞ ናይ ቃልሲ እዩ ነይሩ ትብል ኸል
0: ሓራይ። እዛ ሓንቲ ሕቶ ኣቕርበልካ እሞ ኣብ መንጎ ሽዑ ናይ ሽዑ ምናልባት ክተዘኻኽር ደርፊ ገይረ ኣብታ መስና ክንምለስ ኢና። ስለዚ እዛ ሕቶ እዚኣ በጋጣሚ ንዓይ እውን ኣብ ተዘክሮ እዩ ዘላ ምናልባት ሽዑ እውን ኣብ ሜዳ ብሓንሳብ ካብዚ ከባቢ ከድና ነርና ክንኮና ኣለና ምዕባለ ክንርኢ መበል 10ይ ዓመት እዩ ዝበዓል ነይሩ መበል 10ይ ዓመት ቤት ትምህርቲ ሰውራ 86 ክኾን ኣለዎ። ሕጂ ኣብቲ ዝከረኒ ኣብቲ ዝነበረ ሽዑኡ ፅሑፍ ፍፃሜታት ከይከውን ከም ተዘኩረት ዘይጠሊምኒ እንታይ ነይሩ እዚ ንገብሮ ዘለና ቃልሲሲ እስኻትኩም እዞም ንኣሽቱ ቆልዑ እዞም ንኣሽቱ መንእሰያት ምእንቲ ብረት ከየልዕሉ እዩ ዝብል ካብሳብ ሕጂ ኣብ ተዘኩረይ ዘሎ ኣምር እዩ። ስለዚ ነዚ ኣገናዚብካ ኣብ ምንታይ ኢና በፂሕና ክሳበይ እዚ ብሂል ድልት እዚ ዝጥሙሕ እዚ እዚ መስዋእቲ ዝተገብሮ ክሳብ ክንደይ ተተግቢሩ ስለምንታይ ምዝ ሕጂ ዘሎ ኩነታ ኣገናዚብካ ነዚኣ ክትመልሰለይ ክሳብ ሸዓ ግን እዛ ናይ ክልጃ ኣደም ኤሪትርያ ባባ ትብል ንሳ ክንሰምዓ ኢና ብድሕሪኡ ክንምለስ ኢና። ኦኬ መፅያት ለይቶ ኮይና ስለዚ ክቡራት ሰማዕትና ክንምለስ ኢና።

0: تحتي سنة أبابا أقربو زرقي كلتا دراماتات وين مدلاو اللواء دراما شفات سماي ويدما كاب عباي دستينا بيونيورسيتي كالوين ناي كاب وراسي نباو براسي زبل ناي مدب كلوان ناي دراما كلوان ناي بجكازي من الوقت نس زو عالو ينقراب زبل ناي بوديوم تاشوين عم مكرراب علينا بهفانات وين زقرب مزامورات كليو بجي كازي ناي انترتينمنت وين ناي نزمقع كاني بهوات درستي ابزو معالتزي كيقرب لذي من الوقت بلك نزي رزين زخون زخري بملأت انجلس ودينا دحانتي اوديون سويتي سبب بعلو داشمي هولو بين بستفل علي من قد جيما نزي بعلزي كنجلسو كنزكرو نفتن علينا زي معاتشي شاي معاتشي تحسو يزولو تا خالي زبالكا نميني زبالكا زي بعلزي نهزب بعلي زي تاريخ تاريخ ناي نهزب تاريخ ناي سورة إسراء تاريخي لذي نالبات أبكنمت كم سرعو أبالات بيت السورة ردو قوينو أبتمعدا عوين أتقول اللو تي ركيق حساب تي استخدى قعزو قين قعزو ناي كل سلازغاني كل ساب أبزمي تبزي عدومي
1: تبو كومن نبل خلها بمجدي واتساب زمسات حتو اغداسيت حتو ايزي ناي بيت متصورة استحالفة تومكرو حال كابتي موزايك ناي كالسيز بإرترا اغداس تاريخو بوتا سلزلو اتي وزنورة توفاينيت ناي ممهار هنقوتا لعل منفس ناي متكل نزي من اسي ولدو بفلايا بجرمن نخم حلالفسي كابزي مدب زو وصاي نبلح حجي ولا نكون لا يبقى انقا جرمن ديو زخيت الا ماسك كوم مدبات هالودو
0: ذا صبت حتى نحد ما علت زورا بالكاس عند الكوينو بزح وين تي هذا ما علتي من الوقت كم تاشم هون ريون خلينا بين بغض آلس كما يكون أبزبل هجي تي أبزو قد دايز غمان تي ركت زليو بيو لعلتي أكادامي تي زنبر محبراوي جوال تي النبابرا أسأل الله تكذبال أسأل هجي آني نتو ما سأل كريئهم كلهم تم سانا بذلو بسوت عبرات بيت مصورة خريئوه كلهم بين بكاتي زي بكا سنعيد منعطو تهوتو ما وصله زلو تنبابرا تنمقاقبا تدكسو اللبوتا تي زنبرة ناي نفرتي كتعالي نواخ او ازتخاف لمسواتي تعني تاش مزخون زوين كم مأكل توسيدوين أبتي مع الكغارة دي إذو كله ركي أزخون النجر تتقول تشوين كالي تنوز غادي ركي قبل زحاتتي من الوقت زيزو الكوت قدامي هنقابلون في التنزلنا بتوم بيت متصورة أبزي خبابي نازل لو حدي ناي مئكابو درو كنا لهلي خيلنا لنا مسؤوم كوفي الكاغاني تايك قبل كا نزم حدش تمن سيات وي نزم مسؤول انا سي انتاي بيتم انفاكت ጊዜ ምዝትወልካ ርእስቲ ክርአ ዘለዎ ገሊኦም ቴዝስ ኣብዚ ናይ ብደረጃ ዩኒቨርስቲ ኣብዚ ተምሃሮ ነዚ ናይ ቤት ትምህርቲ ዚሮ ቤት ትምህርቲ ኣር ቤት ትምህርቲ ሰውራ ገለ ንዕኡ ታሽሙ ገይሮም ፔፐር ዘቕረቡ እውን ኣለዉ። ስለዚ ነዚ እውን ኣብ ግምት እቲኻ ተዓንቶ ወይ ዝበልኮ እቲ መፅሓፍቲ እውን ካብኦም ኣብቲ ቤት ምሰውራ ዝነበሩ እውን መፅሓፍ ፅሒፎም ስለ ዘለዉ እዚ ኩሉ ደሚርካ ከመይ ጌርካ ናብ መደባት ጌርካስ ኣብ ዝተፈላለየ ጋጣሚታት ኣብ ግዜ ፌስቲቫል ድዩ ኣብ ካልእ ንርእሱ ዝኽኣለ መደባት ኣዳሊካ ድዩ ክግበር ዘለዎ እዩ ሞ ፅበቅቲ
1: ሃራይ እንዳዛዘምና ንክንከይድ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ብዙሓት ኣባላቱ ኣብ ስደት ኩን ኣለዉ 50 ዓመትና ነብዕል ዘለና። ስለዚ ብዙሓት ስድራ ተኺሎም ዓበይቲ ኮይኖም ፅዑቕ ታሽሙ ፅቡቕ ትምህርቲ ቀሲሞም ግን ውዳቤ ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነት ምዃኑ ንሪኦ ኣለና። ኣብ ብፍላይ ኣብ ዲያስፖራ ተረኦም ነዚ ውዳቤታትና ንቅድሚት ንክሰጉምዎ ዘሰክሞም ሓላፍነት ምዛእ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ንሕድሮም ዘሰክሞ ሓላፍነት ከመይ ትብሎ?
0: እቲ እንታይ ትብል ነራታ ጭራሖ ትምህርቲ ንጥቅሚ ሓፋሽ ያ ትብል ነራታ እዚ እንታይ ማለት እዩ? እዚ እቲ ትምሃሮ ተመሊሱ ኣብ ጥቕሚ ሓፋሽ ተውዒሉ እዩ ትርጉም ዘለዎ ንምባል እዩ። ከም ዝኾነ ኤርትራዊ ኣባላት ቤት ትምህርቲ ሰውራ ዝነበሩ እውን ኣብ ፋሕ ዝበለ ሃገራት ኣለዉ። ኣብ ገሊኡ እውን ናቶም ከምዚ ናይ ውዳቤ እኳ ተዘይብና ከምዚ ናይ ምርኻብ መደባት ይገብሩ እዮም ሰርዑ እዮም ኣብ ተወሰነ እዋንሲ ተራኺቦም ዝኽርታቶምን ገለንገለን ታሽሙ ዝገብርሉ ሕጂ ክንኡ ከይዱ ግን እቲ ዝኽርታቱ ኣንኬል ናይ ውሽጦም ኣብ ቦቱ ኣሃልዩ ግን ከዓኒ ኣብቲ ዝኸይድ ዘሎ ውዳቤታት ናይ ኤርትራውያን ሕጂ እውን መሪሕ ተራ ክፃወቱ ሓላፍነቶም ወይ ግቡኦም ምኳኑ ክዘኻኽሮም ጥራሕ ዝደሊ በዚ ኣጋጣሚ እዚ
1: ምስ ፎዚ ክልተ ደቂ እንተሪፈናና ናይ መወዳእታ ናይ ሓንቲ ደቂ ጌርና ክንውድእ። ስለዚ ኣብ መጨረሻ ትብሎ ተለካ ግዜ ወዲና እዩ
0: ዝኾነ እዚ ውራይ እዚ ውራይ ናይ ኩልና እዩ። እቲ ርዝነት ከዓ ከምዚ ክገለፅ ፀንሐ ኣዝዩ ዝኽሪ ሓበን ዝኽሪ ናይ 50 ዓመት ጉዕዞ ኣብ ውሽጢ እቲ ቤት ትምህርቲ ሰውራስ እቲ ሰውራ እውን ትሪኦሉ ኣጋጣሚ እዩ እሞ ኩልኹም ኣብዚ መዓልቲ እዚ ተሳተፍቲ ክትኮኑን ቲንኡ ብዝኸደ ከዓኒ ሓሳባትኩም ክተቕርቡ ብፅሑፍ ይኹን ብዝተፈላለየ መገዲ ይፅዋዕኩም። ስለዚ 26 ኣብ ክሉብ ሃውስ ይራኽበና።
1: ፍፁም ንዝሃብካና ግዜ ምስቲ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ገልፀምፀም ቅሬታ እናሓተትኩ ኣዝየ ዘመስግን። ብካልእ መደባት ብካልእ ጉዳያት ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ሰንበት ይቐኒልና።
0: ኣሜን ኣኻዊን ጆኒ
1: ኣራይ

0: ቀጭንን ወርቅን ወንከው ብዙሕ ጊዜ ሰሚዕ ኣለኹ። ስለዚ መበል 50 ዓመት ወርቃዊ የበልዩ ምጅማር ቤት ትምህርቲ ሰውራ ክበዓል ምዃኑ ምስ ፈለጥኩ ብዛዕባ እቲ ከም ደረቕ ሓፂን ዝምሰል ኩናትን ልስሉስ መለኮታዊ ሓይሊ ሓንጎል ሰባት ዝሃንፅ ቤት ትምህርትን ንምውሃሃድ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ዝኸደቶ ብድሆታት ቅጅል ኢሉኒ ምዕፃው ቤት ትምህርቲ 1987 ኣብ ቀዳማይ ሃገራዊ ባህላዊ ቅነ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኦሮታ ዓራር እዩ ሳዓሰለስተን ፍርቓን ድሕሪ ቀትሪ ነይሩ ድሮ ራብዓይ መዓልቱ ዝሓዘ ቀዳማይ ሃገራዊ ባህላዊ ቅነ ገና ይቕፅል ነበረ ጭራታት ፀሓይ ዝጎልበቦ ውህላል ደበና ኣብ ርእስቲ ከም ስኒመጋዝ ዝተመሳቐለ ኣኽራናት ኦሮታ ዓራርብ ክደባኑ ከሎ ርሑቕ ሰርቢ ዝምንጮ ዛሕሊ ብህበብላ ንፋስተት ተበቲኑ ነታ ኣርባዕተ መዓልቲ ዘዕረፍናላ ሩባ ባሓታ ቅፅበት ደንዲነዮ ዝፀናሕኩ ምድብናዊ ሰማይ ብቕፅበት ተለዋዊጡ ነግድን ሰርብን ብምስዓብ ክዘንብ ጀመረ ሩዐይ ክጠቕልል እኳ ኣይከኣልኩን ብኡንብኡ ጀለምታ ሓያል ዝናብ ፈሲሱ ሰማይ ዝቑቕ በለ ካብ ጠቕላለይ ዝተተኾት ሓንቲ ኸምቻ ተገምሲሰሎ ኣብ ዝወዓልኩ እግሪ ዓዳይ ከም ዝተረፈት ይርዳእኒ ነይሩ ምእንታ ኽብል ግን ደጊመ ክጥልቂ ኣይደለኹን ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ኣቢሉ ዝናብ ስለ ዘቋረፀ ሰብ ክንቀሳቐስ ጀመረ ኣነ ግን ውሑድ ደቓይቕ ድንጉይ ኢለ ካብ ገዛ ዝወፃኩ ሽዑ ድሮ ዝጠልቀየት ንብረተይ ብቕንዳ ክእክብ ናብ እግሪ እተዓዳ ይከድኩ ከምቻይ ግን ኣብኡ ኣይፀንሓትንን ብስምባዴ ከው ቦታ ተጋጌ ኸይከውን የማነ ፀጋም ቁሊሕ ምሊሕ በልኩ ካምቻ ትመስክር ብርግፅ ተላዒላ እያ ኣነሲ ድኾን ኮይነ ብማይ ከይፈራኽሽ ደ ክንዲ ዝዝፈራሕኩ ብኮትር ሕመቕ ስንፍናኣ ንነፍሰይ ከዒባበልኩዋ ብዓይነታ ፍሊቲ ወይ ብልፅቲ ትበሃል ካምቻ ኣይኮነትን ከም ነፍሰ ስጋይ ጥቡቕ መዘና መጋድልተይ ዝነበረ ስውእ ተጋዳላይ ዮሃንስ ኣዘርያ ጆን ሓፂር ዝሰደደለይ ወተሃድራዊ ኸምቻ እያ ድመቕቲ ቀጠልያ ሕብራ ወተሃድራዊ ኸምቻ ምስ ጆን ሓፂር ክሳብቲ ብዘጋጠመኒ ከቢድ ማህረምቲ ሰንኪለ ኣብ ክፍለ ስራሓት ደጀን ዝተመደብ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ዓመታት ብሓደ ተጓዒዝናን ኣብ ብዙሕ ውጋኣት ብሓደ ተኻፊልናን ኢና 1984 ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕሊ ዝነበረ ውቃዊ እዚ ምሳፍረሱ ብስራት ዓወትን መዘከርታን ኢሉ ነታ ካምቻ ሰዲዱለይ ድሕሪኡ ግን ብዙሕ ኣይፀንሕን ሓንቲ መዓልቲ ክንራኸብ ኢና እናበልና መሰርፋና እናፍቖትናን ከይተራኸብና ኣብ ውግእ ባረንቱ 1985 ተሰዊዩ ስለዚ ኸዓ እየ ብምጥፋቕ ናይታ ክንዲ ስውእ ብፀይ ዝርእያን ዓመታት ዝዓቀብ ክዋን መዘክርታ ኸምቻ ምሕር ዝጉሄሩ ትጥፋእ ኢለ ከዋድቆ ኣይከኣልኩን እንታይ ምዃኑ ንድዒ ክረኽባ ከምዘይክእል ገለ ቅብፀተ ተስፋ እናተፈታተነኒ ክደዓዓሰሉ ዝኽእል ካል ኣማራፂ ስለ ዘይነበረኒ ግን ክሳድ መገዲ ሒዘ ካምቻ ዶ ዝረኣየህሉ ብምባል ካሓታት እትጀመርኩ ቀዳማይ ሃገራዊ ባህላዊ ቅነ ክካየድ ከሎ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኦሮታ ዓራርብ ንክረምታዊ ዕረፍቲ ተዓፀያ ነይራ ስለዚ እቶም ወለድን ካልእ መቕርብ ቤተሰብን ዝነበሮም ተምሃሮ ናብ ሰባት መቕርቦም ስለ ዝኸዱ ዝተረፉ ውሑዳት ካብ ፈርኖ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ንላዕሊ ተጠርኒፎም ነይሮም ሓሓሊፉ ደረት ቦታ ጥሒሶም ዝንቀሳቕሱ ሓደ ክልተ ቆልዑ ስለ ዝርአ ክኾኑ ኮንዶ ክንወሲዶማ ይኾኑ ዝብል ጥርጣሬ ወዝቢ ቅጅል በለኒ ካብ ዝፈራሕ ኮይ ውፃእኩ ድሕሪ ብዙሕ ሸንኮለል ሓደ ካብ ፀጉሪ ርእሱ ክሳብ ፅፍሪ እግሩ ብማይ ዝጠልቀየ ቆልዓ ኣርማና እንዲ ሒዛታት ኮይኑ ነይራ በለኒ أي أمن كون هك هذه هريها وريها
1: و
0: أبيدان تحزانيرا كدان كتيلا كتيلا خدان حزانيرا أبيد لحجة أرمانا أبتي لعلي فرنو نبادو هذا أبو الله ريا عندي كمان تخدونيرا كت إلى خدان أتفوتني أرمانا ولا نتنا كت إلى خدان عندي تحبي أتخدو كمتي نبعل نقدا بحويز بحال نترطاري بسم بعد زسلب برك حبريتا مشغن كبي ماناي من كبوز زبله من طلطلو سريو حفابلو مع طقو بمسبساب مريحن خي جمري حقي نيرو وهد مساسا قمنا قرات حنت اجيك كاب كامتشاي تدربي سنحني أملا قبوط أغامي منكوبي مس أرما هزباوي قنبار حرنت إرترا الجيبه سمسو بتساي وهنس أزريا زتحف كلا اجيك ناي كامتشايا أرغا قزكو غنا هموشتا سوغمي أبزينو وحرحك أتكال قرات تدربي سنحني كلا خفالاتا أمانغو كلتا إمنا آتيو زتقد كتاقوينو نتاب بمنتاب مذكرتا كامتشاسو وبتسأي أبشدشتا قرط راس التبتاتينا رخاكوان قتي زيناي كل أحلو فتسأي كيوزو بالكوو تقبار حسو ماماري ري قدنا بحالا في بعد حدو بمخاد رعاني كسم هانحانكو كساب شعو زعبات مهارو بيت تمرت سورا زفلتو اب سورا تخسكي سوم زعبيو زنبرو تكاتي مسائي ولدوسو واتنا مخانم ترايو اب كرامات شحن شعاتميتن سمانيه شدشتن هدي ابزوبا اورتا عرار بزنك اسا اسمر احمكينا او تستاناي بوطيو بوزوح بتمهارو بيت تمرت سورا كمار سمعيو نيري اويلو اتازيوم زرباسب سمعي كونون مكينة ناخدت بدحريت تلتل يبلو مزح حلفت مكينة حنساب همبول حنساب زارة حنساب ناقفة حنساب عمبربب من ملي لاس كي أكل أفقود أفلي قدات عمهو شكورن سبا سالسي عالمين كوقوحمو تران شواقه قديدوم سبح قيدوم يم أبتي علان دابوي رؤسوم أوش تبيت مرتي صورة مايكت ملق كيدكا خمقلق قرب زنقع انتلكا قوما مكينة في سوم مستحاق يمز قبرخا بمبال كلنا عبيت السبات وان كل عدنتنا رسعنا بهل اخلقنا يقولعو كنمارر اي اكزينا سنبري بمبال نقزي ولدونا تراي كنقوانا جود ارغا زوتر سلزخونا قن شعون مررين ايتا اوتيستابوت فتسيمي قدي اي قبر كلون دحار بتاخن دسوق بتسأي يوهانس أزر يازر إياه كامي تشامس موطن قلنة مهارو بيت تمرت سورا كابل بيفرد كلهم بارو حدا مسبت أحكو قن بارو حدا مسبت أحكو قن تهانتي أي تزارو كن بارو حدا مسبت أحكو قن متأنتيز بحاقو أي تزارو كن قرط راج وتهدراو كمچا حيزيز رأني حلافي بارو حدي سلامتا تدواويتنا كوف كبز والكلا كان يجميرو حرقاني زل سالس أكباب لاي غير لي انتاي كبل كبز دلوخون أجبيقو زفنت أي زمسل سلازي آني أمانقولو زباق أراربوون مغداد كمچا مزكرتاس و بتس أي زفرحو قطع انتقر كيري برسك حجيسي أمنتاي وعيلا خبهاديو بمبال أمست مسال أتوقو أتا بتساي أمتا أخطو علدا قد سألت حلافي كاب كدم اتبيلو بمزراب قل نحنا زوم عبيتي الزينا نزنقعو عبي قد يالو زوم تو مهاروزي أم أب كونات تستولدو أب كونات زعبي زلونيوم بزحات كاب أم بسنكو خونات ولدوم سأنو زختاماتيوم بزحات كأن معلوم بدبداب نفرت بل بتقصد إيه تتهاريمهم بسلا قصلي هنات عملو بسوم تسيرهم زلو يوم زيد ربراب شقرات زن بقربة موقع فو فقر والادي زي مركاب النزم قرع زي أم كساب كندي سقايا أمرو كمزخونهم نزنقو عينا هانسا هانسا أمها قول عموها نمون فاسم لاينا كون نرسعو سلازيسي حق انياد اللي يتو من شقرو من فليتناينا كان اليوم زلنا بلي اتحالا فين بعلو مع صفوية ماناي بركو كاب أفلبو كساب جافت أغامي منكبو بطاق أصالي فين جاربون بامز زحار راسن كلنو إيو أميلاي توم توم هارو توم الدبوز قادل زنبري نزيز استبهالبو جاف كورنع ترأس مداقسو وزنبرت عباي ساندو ككافتو حق زن مسبلنيو كثبت وستي ساندو أقلابيتو حانتي بزح درب راب قصري ورقت بمتابق إزتا تحزن لافايد بموتا انكم موزي احزن لي بلاني تقبلكو قبل علواي قبرناي تافايل كم من ابي هجانات كفلي محبراو قدايات هزواو قنبار ادمي امن تمرتي اخيلون بيت تمرت سورا استساقاقرو قلعو يبل ابتحتي اخا اسماتني عسرتي قلعو تاريلو كل التخاب ام بشرواي مدمقي حبري مقول لحي تاقيرو اللو نيرو حانتا ارمانيا ارمانا بشر موسى كلا ايا اوقات مزلاق اقولني زسكح كحتماناني هو بدمز التعلسي رسا ولادي تودي اوز ترخبي هسان مخانو مس فلطبو تهانتي اتازتي اماني الهزبو قنبارز بهالكول عاديو اكونا سمهارش حنش عتميتن سبعان شو عتن حدي اماني الهزتبهلي كول عاخل التعامت أفتنا محرار وق وشتباتع بزي علي كمزيز أنحي سميعي سلزنا باركو كما تأتمات إيل كابح زمتا أني حاخري نتري نبكال نتري سجيري حتى تقوم نانانا هاماني إيل عيكونان كالي إيو كالي غول عيو تحالفين إقرام قدو كنات هو السب كم مدحان حالفكا تاريخ ولودون كتتعي قلو زيخ الوطري كنات بمخانو قدم بقرهنت كم سمابو هزواو قنبار تباحيلان اماني الزلقبطو مجعويعي كم زتا ارمت قليجو نابك اندو قدعينا ملساني داقيم مقداد كمچا مزاكرتاس وبتعي زندراني قطعي ساقيري دروخ بزدنسو قلتافي كم حدي ناي تقباروي اكشن فيلم زبلو ربات امد در رابات اسر اقري قداديت كم جاي هزان ارمانات تخديلي كي ترد اني اب حدي عبي ناي تاريخ اقات امي سنبر نباركو ارمانا خي ولد الو ديم ملكو قلتي في ملس اللين قجمت تذكرتات عمي قوهن مسكور قري وزبتاتن كلن تنقو عزيمون تافايل عبئدو عمي قربات حتمي كنافرو بسنانونا نخسا دما انتاي كهلو دا يو ايا ملوء سدرابيتا اما اكل قزقوم بتقايتو تهدرات ايتوبيا ترشنوم كموتو زرعيت وصامعات زختامي عربانا بله قرب تنفيسو متحوقة كوبايا شاهي ماي كيبل نادو بزربا دريقناكا درو نبعت زغمي بوزنا بريكو برو عينو كابك المي كولي لو كفر شحون كتقرار قنز تربيج ايز مسل قطعات فايل قناز إلو تاريخي وات أربارا بزنا بريتا كفال بمقلع قبلوني ندقو تسايم مبدهي منقوت نفس النصحة إسيسي أم نفسي وريدو نيرو انت زخووني لزسكح كحلو بزح تاريخاتو قفلت إيه كمني أرمانا بحر خبدينا تحاقني بنبعات استفرارقني جأكان تاريخو قئقن كونتاريو كنا قلعا أربعة عامتن كلازقات أما حدقايو أبوانا دي أنوفيات ودوات نايتو ما بدحر مسمرت ألا إذن كأسو أسو نبرو دباي تقادر تهزواو قنباري من روم ما قات أمو خوينو بسنكي حدين سراوت إتوبيا إدو زهابي كدع مستراوي سرحوم سلز تقلعي تداقا قامي كبهادن تسألائي نسكلا أمليت أميم حانت معلتقن يلا خلقني لهم كسقروا بزي كؤلولو سنكوف معلتي أبوآ አዲአ መዕባ ሐዋን ህፃና አርማናና በገዛ ደቂሶም እንኮለው አፍጹም ከበባ ጸላ ይወደው ገና አብ ከበባ ኸለውያ አዲአን አርማና ብብዕጉግ ድቃሳ አልዒላ አብ ትሕተ ዓራት ሓቢያታ ንምዕባ ሐዋ ከርከበትሉ ግን ድሮ አንድ ልዳቱ ክሳብ ዝቡን ቆር ማዕጮ ሰይሮም ዝኣተው ወታሃደራት ኢትዮጵያ ንበኣ በሽርቀት ኢሎም ንድኣፈቴና ዳጊሞም ገና ቆልዓ ሸውዓተ ዓመት ንዝነበረ ምዕባይ ሓዋ ብርሃን እውን ኣይነሓፍዎን ብዳርባ ጠያይትዮም ተሳሂሎም ሞ መጠረስታ ፍጻሜ ናይቲ ህልቂት መሬት ወገግ ኢሉ ነይሩ ኣርማና ድማ አምሽ ጎራጉር ዝተሓብኣትሉ እግሪ ዓራት ኮይና ኣቦኣ ኣዲኣ ምዕባያ ሓዋ ዘህለቑ ጦር ሰራዊት ኢትዮጵያ ድሙቕ ቀጠልያ ወተሃደራዊ ክዳን ተኸዲኖም ምንባሮም ክትዕዘብ ከኣለት ካብዛ ቅፅበት እዚኣ ጀሚራ ከኣያ ህፃን ኣርማና ምስቲ ኣቦ ኣዴ ሓው ዘስኣንዋ ጦር ሰራዊት ኢትዮጵያ ተኸዲኖሞ ዝነበሩ ነባሪ መለለየኦም ዝኾነን ድሙቕ ቀጠልያ ወተሃደራዊ ኸምቻ ህልኽ ዝጸመደት ስቓይ ዘኽትምናኣ ከተዕግስ ብጭቕጭቕ ኣቢላ ብምድርባይ ክትካሓሶ ዝጀመረት ሓቃ እያ ሓቃ ብኣዝዩ ንጹህ ኣዝዩ ዓሚቕ ዝጓሃየ ልቢ ህፃን ነቲ ብድሙቕ ቀጠልያ ወተሃደራዊ ካምቻ ተጐልቢቡ ዘዘኽተማ ሕሱም ጭካነ መግዛእትያ ትገጥሞ ትቃለሶ ነይራ። ስለዚያ መዘከርታ ካምቻ ስውእ ብጻይ ዮሃንስ ኣዘርያ ግዳይ ዝኾነት እንታይ እሞ ኽብል እንቋዕ ኣብቲ ብምቕዳድ ክንዲ ስውእ ብጻይ ዝርእያ ካምቻይ ቁጣዒ ዝፈላሓሉ ህንዱድ ስምዒት ንኣርማና ይረኸብክዋ ብርግጽ ማህር እንኳ ነይረ ገና ብዕድመ ቁልዕነት ወይ ረባፂ ንእስነት ምፅዋሩ ቀጨውጨው ይብለና ኣብ ዝነበረ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ኩርኩሓት እምንን ጽላላት ገረብ ዓዳይን እቶም ዓበይቲ ብፆትና ቅኑዕን ጉጉይ ናፋታት ሓቅር ግርጭት ኢሎም ክምህሩና እዝክር ኣብ ንቡር ንጥፈት ትምህርቲ መምህርን ቤት ትምህርትን ምሂሮም እዮም ዝፍትኑኻ ህይወት ግን ብዘይንቡር ግዴታ ፈቲናያ ትምህረካ ዝበሃል ጠቕሲ ኣሎ ጠቕሲ ሓቂ ኩሉ ኤርትራዊ ብጭንኩር ፈተነ ዝተፈላለዩ መልክዓት ቃልስን ውድባት ተጋላ ሓርነት ይኹን ህዝባዊ ግንባር ተምሃራይ ሰውራ ኮይኑ ተመኪርዎ እዩ ብርግጽ ብርግጽ ኩልና ተምሃሮ ሰውራ ኢና ንውህሉል ተመክሮ ምህሮ ምግዳልና ማእከል ምርምርን ስነዳን ዝነበረት መምዘኒት ብቕዓት ላዕለዋይ ደረጃ ፈተነ ኸዓ ብቐንዳ ቤት ትምህርቲ ሰውራ እያ ኣነ ንባዕለይ ብፈታነ ኣጋጣሚ ምቕዳድ ክንዲስውእ ብጻይ ዝርእያ ዝነበርኩ ካምቻየ ንኣርማናን ካልኦት ብዙሓት ቈልዑ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ቀንዲ ፈታኒ ግዜኦም ግዜ ምዕፃው ቤት ትምህርቲ ምንባሩ ዝተምሃርኩ ነዚ ኩሉ ምስ ፈለጥኩ ኣቐዲመ ንዝተሃንደድኮ ስምዒት ቁጥዐ እቕሬታ ዝሓተሉ ቃላት ጨኒቕኒ ብኸመይ ሞራላዊ ካሕሳ ከም ዘሳናበት ክሓስብ ጀመርኩ ገና ኣብ ሸቕሩር ጽማይ ከለኹ ኸዓ እቲ ብጻይ ምስ ሓንቲ ካብ መደበር ዕቑባት ክፍሊ ማሕበራዊ ጉዳያት ዝመጸት ኣደን ሓደ ካልእ ቈልዓን ናኸቲሉ ህሩግ በለኒ ኣጋጣሚ ኣጋይሽ እንዲም ተደራሪቦምና ከነፋንዎም ዘንጊዕናካ እቕሬታ ሓቲቱኒ ፍሩም መንቀሳቐሲ ወረቐት ነታዴ ብምሃብ ምስቲ ቈልዓ ኣሰናበቶም ወዳ ድዩ ሓተትክዎ ንስለ መኽፈተ ኣፍ እዩ ኣይኮነን ወዲ ስውኣት ብጾትና እዩ ካልእ በዳሂ ምጉት ነብሰ ንስሓ ዝድርኽ ታሪኻ ዘንተወለይ ኣቦኡ ኣቕድሚ ተሰውኡ ኣዲኡ ግን ክሳብ ቅድሚ ክልተ ዓመት ወዳ ሒዛ ኣብ መደበር ዕቑባት እያ ነይራ ኣብ መስከረም 1985 መስዋእቲ በዓል ቤት ኣቦ ወግዒ ምስተነገራ ወዳ ንቤት ትምህርቲ ሰውራ ኣእትያ ንሳ እውን ክትጋደል ከይዳ ክልተ ግዜ ካብ ዝተመደበትሉ ክፍለ ሰራዊት ሓይልታት ውግእ እናተመላለሰት ርኣቶያ دحرجن لعلامت کنود های مسات فت اتقل عاقب سبت نتیلو عبش مواک بهت مجبیک حسم فازیزون تکیزون تمرتی کبکرن که همه کن جمره کتیلو مسواتی عدیون سلز ترگاگت ای ویا جلهانتی کبز بحال بوتا جمیرا عمتات مسادیو اب حنت تیندا مداقستن تبغتی محزان زنبرت کلائیتی عدیو اب نفسو کف کرامات معشاو بیت مرتی مس او سیدا کتخرمو جمرت ریخا بچای بلت حلافی ریخا بزحت کبزم دکنا تمهارو بیت مرسو را ابو ام عدی ام وسیکا گرگلی ام امو حموشتی کساب عصرت تنفس حووم حوتوم نسلال زود دب نهزواو گمبار آمینوم زنوب روزلو بیت سب سورایم و مچم اندعی اندعی خام بر ابزی نسب ناب اراویت زقیر گدل مسگد دلاتن زیبری چکان وگاتن کم زنای ایرترا کناتن حید سب اونت کی بحقوقو بیت مرتزقو می سورا زلوی مثلنن بله قدم بگله گنت انت نای لبی گوبز عبدالرتون ولدی از زیم کم زمارو رو که گبرمون کلخو حماک علات مرگم نخیو چو هلو خم وحیتم و دحان تای موحن برکه ولید کافتنو یبلون نیرم ولید کافتنو ای مرگم ای مرقا بعلا بوین ادین ولدو زحشیر گزین سبچگا عدمان کوینم ولیدم کبیدم بولاد محچانو من کل عاسگا ابرخو منیم تفتینم کبتی حلافی باد حده جمیرو کلوم علیتی ابوتات ادیتات ممهرام بیتم سوراگن نای تاریخ گزی اچ ام گدال سلزخونه درگا خلوم بولاد حدرادک سواتن هلواتن بچاتو من گدیات کنات سخونو کل عنیم زفتانو نیرم حیالات سبات بدهی گونت ات مکیتوم بزمزگو بو عوتاتیوم گوبال نای تاریخ زخونو گن حده حده گزی خواه کمز خمایی ولا از یوم سنوفات حماعات سبات بگله وزوی تو گوشیشم مثنای تاریخ عوتات زگات املو وی گوبال زجم برلو اگات امیتاتالو انه دما بسنکتا بزناب مایی که تلکی به تحکیتن همه اقسم فنهایی ناب تلال گرب رحیحی از خودکو کمچا مزکرتاسو بچاییه مس آرمانان تاریخ کلو سدرابیت بیت مرتی سورا کنه بیت سب سورا زتا چنبر کن سلزی ابسالستو کدامایی هگراو بحلاو کنه کزاز محنت معلتی مسترفو ناب حلافی بار حاره بمخد اب کفلس را حد جنگ سابزلخون ارمانا کم ولادی ابو ککتاتلا وطرو او وقتی کرامات معچاو بیت مرتخ آمسای وسیده کخرما حتت کو کلو سنسلتات کتعتات احادی افلیتن اما اکیلن که تفقید لی نهو ابو تبلنی هیو مذکرتا کندسو بچای کوینات لیالا وترو كفلامي كرامات معشاو بيت مرتن مسكر مخفات بعبيو جن تاريخ مجمار بيت مرت سوران كذكرن كلو بزعباتهم معشاو بيت مرتي زسقوم زنبره قدات كونات كل سوراي ذكر كمتي اتبصاي زولو بيت مرت سورا غنا ابت غزي قدلي جميرا كوناتنا حيد سب اونت كي بحقوقو نشقراد دحرو كونات قدم فوسا قيراتلو هو بزيك العلم كزارب تاريخ بيت مرسورا بدهي تاريخ موها هادي عبي فتنه لابراتوري ناي كلتة فتشي مكوها هاد زاج اقم كموچو ورقن موچو حاجينن شوران بيت مهرتن زوها هادي تاريخيو سلازي أبزي مبال حامسة عمت ورق أوي إيباليو تاريخ مجمار بيت مهرت شورا نذكرو نوعلو زرلنا أقات عمي نخلو متم كمسماعيل ود محمد ميكيل ود حدرو زايد رؤسوم زا أمسلو شو أطراي زي كونس بهيواتون زلو عليتن ممهرانن وحلتات سرحت ورقي بيت مرت سورا مويو أم كن مسكرن كان موقسومن كديتها مسلني عاوت نحفش